Guns N' Roses, عشان نوفمبر رين الكابيتان جو راديو بان. ايش يقولك ايش هسيبك كيك.